نويسد الشقح في تعصيص الشبه أبدنا كالنساء نقيت بفوة سقينا غسوس أمك كبيت تدل معنا